0: other cultures, and you discover oral moral values of other people. You get with higher, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: يتعلموا اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات الضمائر المنفصلة.
1: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ أش خباركم؟ كي دايري؟ كل شي لاباس؟ الحمد لله. إيوا مستعدين باش نكملوا الجولات ديالنا؟ مستعدين باش نبداو درس جديد، نكملوا درسنا اللي فات ونبداو منه إن شاء الله الدرس جديد ديال اللغة العربية؟ ما عندي ما نسألكم، أجي بعد التمارين صوبتهم؟ إيوا يلا نديروا واحد الطليلة عند صديق ديالكم عبد الحق ونشوفوه تهوى واش صوب التمارين ديالو ولا مازال. يلا. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام وأهلا وسهلا.
1: لا لا يخطيك، كل شي بخير؟
2: والحمد لله والشكر لله.
1: الصحيحة، كل شي في أمان الله؟
2: بوجودكم كل شي موجود بخير
1: الحمد لله. لا لا يخطيك.
2: الله يطول عمرك.
1: عبد الحق، خليت لكم تمارين.
2: نعم.
1: خليت لكم واحد الفقرة فيها جوج ديال الجمل.
2: أيوة.
1: وقلت لكم تخرجوا منها، هاد المرة ماشي الاسم، قلت لكم تخرجوا منها الفعل.
2: نعم أستاذ.
1: صوبتي هذا التمرين؟
2: إن شاء الله يكون عند حسن الظن ديالك وصافي.
1: أيوة نتمنى وإن شاء الله خير.
2: شكرا.
1: كي يقولوا الله يجيبنا في الصواب.
2: أمين يا ربي الله.
1: غادي نكتب لكم دابا الفقرة، غير عاود باش نذكركم بها، ومع بعضنا نشوفوا عبد الحق اشنا هما يا الافعال اللي لقى، وشحال من فعل لقى وسطر عليه ولا لا. عندنا ذهب أسامة إلى الشاطئ ذهب أسامة إلى الشاطئ و لعب بالطائرة بالطائرة

0: التي التي صنع في البيت وبالدارجة كنقولو ذهب أسامة للشاطئ ولعب بالطائرة اللي صنع في البيت. عبد الحق شحال من فعل لقيتي؟
1: أستاذة لقيت واحد في جوج ثلاثة.
0: ايوا هادي بداية كيف كيقولوا كتبشر بالخير،
1: الله يبشر،
0: لأن فعلا كاينين ثلاثة ديال الأفعال.
1: الله يبارك فيك أستاذة.
0: أشنا هما
1: الفعل الأول؟ لقيت لالا لعيبة.
0: لعيبة ما عندي ما نتسالك. ايوا لعيبة، هنا غنسطر تحت منها اعزائي.
1: صافي هي هذيك مسطرت تحت منها انا.
0: ايه
1: ها انتي وافقتي على الساده هي اللي تكون ها هي بحالك.
0: واش لقيتي اخر؟
1: ولقيت استاذه الحاجه اللي كتصنع نيت صناعه، ياك هي هذيك
0: صناعه. ايه حتى هو فعل ما عندي ما نتسالك. واشنا هو الفعل الثالث اللي لقيتي؟
1: لقيت استاذه الفعل الثالث التي
0: التي التي ماشي فعل. هانت غادي نعاود نقراها لك بالفصحى ونعاود نقراها لك بالدارجة باش تفهم مزيان. هانت ذهب أسامة إلى الشاطئ. هنا انا كتبت الشاطئ، كتبتها شويه مضيق. ذهب اسامه الى الشاطئ ولعب بالطائره التي صنع في البيت. ايوا بالدارجة كنقولوا ذهب يعني مشى، ذهب أسامة للشاطئ ولعب بالطيارة اللي صنع في البيت يعني في الدار. إيوا هنايا سمعتي هاد التي اللي انت غلطتي فيها، كنقولوا لها في الدارجة اللي خرج اللي دخل اللي كال. ايوا هذه اللي هذه راه حوايج اخرى من الحوايج ديال اللغه العربيه، غنشوفها في القواعد ان شاء الله، كتسمى الاسم الموصول، غنشوفه ان شاء الله في المستقبل. واول حاجه باش تعرفها بعدا راه ماشي فعل راه اسم، هو ملي كتشوف هنايا كاينين اشنو، انا غنديرهم بالخضر باش تعقل عليهم. الالف واللام، قلنا الالف واللام ملي كيكونوا في الكلمه راه الكلمه اش تكون راها اسم ماشي فعل. عمر الالف واللام ما غيكونوا مع الفعل، والتنوين قلنا حتى هو عمره ما غيكون مع الفعل، وقلنا حتى مربوطه عمرها ما غتكون مع الفعل. يعني منين نشوفوا التمربوطه، منين نشوفوا الالف واللام اولا ملي نشوفو التنوين اون ان ان غادي نفهمو بانه ماشي فعل انه اسم وديك الساعه يمكننا نتبحرو ونشوفو نتبحرو يعني في البحث باش نتعمقو ونفهمو اش من اسم واسم ديالاش وعلاش وكيفاش انما الى شفنا الكلمه فيها الالف ولا مولات مربوطه ولا شفنا فيها تنوين راها اسم عمرها ما غادي تكون فعل. واش فهمتي عبد الحق؟
1: شكرا استاذه على هذه النصيحه.
0: العفو الله عودتي. اعزائي الفعل هنايا ثالث ماشي التي كيف غلط فيها هنا يا عبد الحق ولكن ذهب مشى ولا عقلتو هو اللي كان عطانا الجملة ديك المرة فاش كنا كان نهضرو ذهب عند الطبيب كان هو اللي مشانيت عند الطبيب ذهب ذهب هذا هو الفعل اللي دار أسامة أسامة اش دار مشى ذهب فين للشاطئ واش اخر دار كاينه حركة اخرى العب باش بالطيارة اللي يعني هذيك الطيارة اللي شكون اللي صوبها شكون اللي دارها اللي صنع وشكون اللي صنعها دائما هو أسامة فين في البيت أعزائي هنايا عندنا شفنا في الاخر ديال الفقرة التي صنع في البيت شكون اللي صنعها غادي تقولوا لي صنعها هو شكون هو أسامة واش عرفتو هو اش تكون هو وحدة أو لا واحد من الضمائر المنفصلة كنقولو الضمير المنفصل وكنعنيو به هما هذيك الكلمة اللي كتكون سابقة الاسم أو لا سابقة الفعل ولكن كتفسر لنا كتقول لنا شكون اللي دار هذيك الحاجة بحال مثلا دابا أنا شرحت الدرس أنا يكتف الدرجة كنقول أنا شرحت الدرس أنا شرحت الدرس يعني أنا شرحت الدرس كادشي كنقولو حتى بالدارجة إوا راه بالفصحى نفس الشيء خصنا غير كنعطيو حقها ديال النطق مع الحركة ديالها المناسبة أنا شرحت الدرس ولكن شكون أنا؟ أنا أعاود دليلة أنا دليلة هو احنا دابا ما كنشوفوهش ما معناش خصنا تنمشيو عندو عاد نهضروا معاه ونقولوا ليه انت ياك دابا هو ما كاينش معنا هو عبد الحق هو وبالدارجه اش كنقولوا هو عبد الحق

مفردة ولا مذكرة ولا مؤنثة ولا في الناس هما كتار ولا قلال. الضمائر راهما 15، كاينين الضمائر ديال المفرد يعني ديال واحد ملي كيكون ديال المفرد ديال الفرادي يعني ديال ملي كنقول انا، هانتوما عقلوا عليهم. ملي كنقول انا كنهضر على واحد، وانا كنقصد بها المذكر والمؤنث. ممكن نقول انا وانا امراه، وممكن الرجل يقول حتى هو انا وهو رجل، يعني هذه ما فيهاش المؤنث والمذكر. انما عندي هنايا الا كنت انا كنهضر مع رجل، الا كنت انا كنهضر مع رجل كنقول ليه بالدارجه اش كنقول؟ انت. ايوا بالفصحى كنقول ليه انت، خصنا نطقو ديك الهمزه انت. عندي كنت كنهضر مع امراه بالدارجه اش كنقول؟ انتي. ايوا بالفصحى كنقول ليها انتي، خصكم تنطقوا فقط هذيك الهمزه. وهانتوما شوفوا كيف كنكتبها قدامي. ملي كنكون كنهضر على راجل كنهضر عليه، ما كنهضرش معاه، كنهضر عليه هو ما كاينش معانا، كنقولوا ليه هو. ملي نكون كنهضر على امراه والمراه ما معاناش، كنقول ليها هي. انا ليا انا، انت ملي نكون كنهضر مع راجل والراجل قدامي، انتي ملي نكون كنهضر مع امراه والمراه كنهضر معاها يعني كنتواجب انا وياها، هو ملي يكون كنهضر على راجل والراجل ما معاياش كنهضر عليه هو غائب، ماشي كنخاطبه هو غائب. هي هي الضمير المؤنث ديال الغائبه يعني اللي غايبه ما حضرش. مثلا نقول انا دليله، انت نقولوا المكي مثلا، انت عائشه، هو عبد الحق، هي فاطمه، وهكا. نقدر نقول حاجه اخرى، انا مدرسه يعني كندرس كنقري، انا مدرسه، هي طبيبه، هو معلم، انت طالب، انت طالبه. وبالدارجه كنقول انت يا طالبه، هو طبيب، هي استاذه، وهكا. هذا هو الدور ديال الضمائر، كيعرفونا بشكون. ملي كنقولوا طالبه اصلا عندي طالبه، شكون اللي طالبه؟ انا ولا انت ولا هي ولا هو؟ الضمائر كيحددوا لنا الشخص او لا الحاجه اللي كنتكلموا عليها. الضمائر ما كملوش، هادو خمسه ديال المفرد، باقيين عندي خمسه اخرين ديال المثنى. المثنى هو ملي كيكونوا جوج، ملي كنكون كنهضر على راسي انا مع جماعه، ماشي جماعه سمحوا لي، مع معايا حد اخر، كنديروا نحن حنا بجوج. بالدارجه كنقولوا حنا، ولكن هي في الحقيقه راه نحن كتمشي جوج عيالات وكتمشي لجوج رجال، يعني مؤنثه او مذكره.

0: كاينش فرق. ملي كنكون كنهضر مع جوج كنقول لهم انتما هاد الجوج مذكرين زعما، كنهضر مع جوج مؤنثين كنقول لهم تا هما انتما ما كتبدلش. احنا في الدارجه كنقولوا انتما، انتما كنقولوها لجوج الناس وكنقولوها العشرين بحال بحال، ولكن في اللغه العربيه الفصحى كاينين جوج بوحدهم كنهضروا عليهم وكنهضروا على الجمع يعني من ثلاثه الفوق. انتما عندي قلتي لك انت، انا كنهضر على راسي مع حد اخر، انا وشي حد اخر كنقول ليه احنا نحن. كنت كنهضر مع جوج ديال الرجال كنقول ليه انتما جوج، كنت كنهضر مع جوج ديال النساء كنقول لهم انتما جوج ديال النساء، كنت كنهضر على جوج رجال ما معناش كنقول لهم هما. كنت كنهضر مع جوج ديال على جوج، كنهضر على جوج ماشي كنهضر مع، كنهضر على، كنهضر على جوج ديال العيالات وما معناش كنقول لهم هما بحال بحال. في الكتابه كنكتبوهم بحال بحال، ولكن ملي كنلاقيو نزيدو معاهم كلمه اخرى لا. حاجه اخرى، هاد الضمائر راه ما كيلصقوش مع الكلمه، ما يمكنش نلصقوا معاهم الفعل ولا نلصقوا معاهم الحرف، نلصقوا معاهم الفعل ولا نلصقوا معاهم الكلمه، كيتسمى الضمير المنفصل يعني كيجي منفصل مفصول. باقين عندي خمسه اخرين وها حنا كملنا ان شاء الله. دابا نديروا الجمع، الجمع زعما نحن ملي نكون كنهضر انا على راسي انا ومجمع نحن، سواء كنا نحن يعني كنا عيالات او لا كانوا حتى الرجال ممكن يهضروا على راسهم ويقولوا نحن، يعني نحن ديال المذكر وديال المؤنث. في حين ملي نكونوا كنهضر انا مع مجموعه الرجال كنقول لهم انتم. احنا في الدارجه كنقولوا انتما، كنقولوا بحال المثنى بحال الجمع، بحال كانوا جوج بحال كانوا ثلاثه، ولكن راه غلط. انتم، انتم، انتما كتجي انتم. الا كنت كنهضر مع مجموعه ديال النساء انتن، انتن من ثلاثه العيالات الفوق يعني من جوج نقدر نقول لهم انتما، الا كانوا ثلاثه خصني نبدا نقول لهم انتن. الا كانوا كنت كنهضر على مجموعه ديال الرجال ما كاينينش كنقولوا لهم هم. هم بالدارجه كنقولوا هما بحال الا كان عندنا المثنى، ولكن راه غلط. كنقولوا هما خرجوا، هما دخلوا، هما طلاب، هما اساتذه، هما معلمين. لا، هما راه غير جوج، هم ملي كتكون جماعه. عندنا الضمير الاخر ديال بزاف ديال العيالات، هن. ولا لاحظتوا عندنا انتن، عندنا هنايا النون ملي كتكون المجموعه ديال العيالات وكتسكت تسمى نون النسوه، وهي عندنا حتى هنايا هن. ملي كتكون هاد النون على هاد الشكل وكتكون معها الشده ومركه عليها ولا حتى غير الفتحه، راها كتكون كتعني النون ديال النسوه. ومن بعد غادي نشوفوا ان شاء الله الحالات اللي كتجي فيها. دابا غادي نحط عاود هادي، انا شرحت الدرس، انا شرحت الدرس. ايوا نمشي نشوف واش عبد الحق فهم الدرس ولا لا؟ عبد الحق موجود نديرو واحد التجربه؟
1: نعم استاذه.
0: دابا انت عبد الحق اش كدير؟
1: انا كنقرا عندك.
0: انت كتقرا؟
1: نعم.
0: وانسان اللي كان كيقرا اش كيتسمى؟
1: كيقول لي تلميذ طالب كل واحد شنو ياك استاذه
0: كيتسمى الطالب.
1: نعم.
0: لانه اش كيطلب؟ كيطلب العلم، كيطلب النور، كيطلب المعرفه.
1: نعم.
0: هي في الحقيقه كتسمى طالب وعلمين، ولكن كنستعملوا غير الجزء الاول من الكلمه من هذا كنستعملوا فقط الكلمه الاولى طالب. طالب. وانت الا بغيتي تهضر على راسك عبد الحق، ولكن بغيتك تستعمل ليا واحد من الضمائر اللي شفنا، اش غادي تقول؟ تستعملها مع قلتي انت طالب ياك؟
1: نعم.
0: ولكن بغيتك تهضر لي على راسك.
1: انا
0: ايه
1: طالب العلم.
0: انت طالب.
1: انا طالب.
0: تقدر تكتبها؟
1: واخا استاذه.
0: يلا
1: انا غندير انا غندير هذه باللون اخر انا باش نعقل عليها استاذه.
0: يلا
1: هيا. نعم.

0: Lì buon.
1: أنا طالبٌ.
0: لي بون.
1: إيوا شوف معايا واش هكا كتبتيها. أنا كتبتها لكم.
0: نعم
1: أنا
0: أنا
1: طالبٌ.
0: طالب.
1: أنا طالبٌ.
0: أنا طالب.
1: إلا أنا بغيت نهضر عليك غادي نقول أنت طالب، ولكن ماشي غير طالب صلاة النبي، مجتهد كنقولو بالدارجة مجتهد.
0: شكرا أستاذة.
1: إوا دابا حاول تكتب أنت مجتهد. أنت يعني أنت راك مجتهد، أنت مجتهد، أنت مجتهد.
0: أنت
1: أنت
0: مجتهد.
1: أنت مجتهد.
0: مجتهد.
1: إوا رد ليا بالك وشوف واش هكا كتبتيها. الألف
0: حسنا.
1: همزة فوق منها الفتحة ديال أنت، النون فوق منها السكون أن، التاء مبسوطة فوق منها فتحة، مجتهد يعني الميم فوق منها ضمة، الجيم فوق منها سكون، التاء ديال وسط الكلمة فيها معها الفتحة، والهاء ديال وسط الكلمة معها الكسرة، والدال معها ضمتين. هكا
0: هي هذيك أستاذة. الله يبارك فيكم.
1: تبارك الله عليك، أنت مجتهد.
0: بوجودكم أستاذة.
1: لا لا يخطيك. إلا كنت بغيت نهضر على شي حد، كنت بغيت نهضر على مثلا امراه، ماشي بغيت نهضر عليها، كان هضر معاها، اش غادي نقول ليها باش غنخاطبها؟ اش من ضمير؟
0: انت مجتهده.
1: انت مجتهده.
0: انت نعم.
1: ايوا تقدر

0: أنت
1: أنت
0: مجتهدة.
1: هانت غنكتبها قدامك وشوف واش هكا كتبتيها. أنت مجتهدة. أنت مجتهدة. هكا كتبتيها؟
0: مجتهدة. قولي غير دوك التشكيلات باش
1: يلا دغيا
0: ندير هذيك.
1: يلا
0: أن تي
1: مجت
0: موج
1: تاء الفتحة مجتهدة.
0: موج تا هي دا تون.
1: ما عندي ما نسالك.
0: شكرا سيد.
1: غادي نعطيكم التمارين ديالكم ديال اللي ان شاء الله غادي نصحوها في الحلقه الجايه. عندنا هنايا غنخلي لكم فراغ وعندي اسماء غنكتبهم لكم. إبراهيمو الا بغينا نهضروا عليه اش من ضمير غادي نديرو؟ راه ما كنهضروش معاه كنهضروا عليه. ابراهيم امينة امينة اش غادي نقولوا لها؟ واش غنقول لها انت ولا نقول لها انا ولا غنقول لها هما؟ هما ما معناش. غادي ديروا ليا الضمائر ديال الغائب. بطبيعه الحال المفرد كنهضروا على الرجل بوحدو على المراه بوحدها. التمرين الاخر عندي امل املوا. غادي تشوفوا اش من ضمير خصني ندير مع هنايا لانني كنهضر عليها ما كنهضرش معاها. عندي خوها أسامة. أسامة راه وليد يعني ذكر ماشي أنثى. غادي تشوفوا حتى هو اش من ضمير غادي ديروا هنا وكيف قلنا هما راه ما معناش. ويلا بغينا نهضروا عليهم بجوج نهضروا على أمل وأسامة هما بجوج اش يكونوا؟ اش كيجيو؟ الإبراهيم وأمينة ابناني يعني جوج ديال الولاد. هنا اللي بغيت نهضر على أمينة وإبراهيم اش كيجيو؟ الأسامة وأمل وهما دائما راهما جوج. ها هما جوج هما جوج. غادي تشوفوا الضمير ديال الغائب ديال جوج والضمير ديال الغائب ديال جوج لان الاولاد زوج والابناء زوج والابوين زوج. ابواني ابناني ابواني. قلت لكم نختموا بوحده ان شاء الله. أصدقاء حنا وياهم

0: احنا وياهم، احنا وياهم. وما تنسوش رحنا خاشين راسنا في هاد المعمعه، كيف كيقولوا احنا خاشين راسنا في هاد الجماعه. ايوا غادي تشوفوا جماعه ملي كنكونوا احنا فيها براسنا اش من ضمير غادي نديروا. اعزائي، كان هذا هو التمرين ديالنا ديال اليوم، وبه كتختم الحلقه ديالنا ديال اليوم. دابا مبقى لي الا انني نودعكم على امل اني نتلاقى بكم ان شاء الله في ساعه سعيده اخرى في الحلقه الجايه. فاليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لاول مره على تقنيه سكوند لايف كاسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكره ماريا اماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.